الحج بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن اصحابه وقرابته وازواجه وذرياته اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين

حسنا وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله.